0: 8:48 فقنا
1: انا عارف
2: من كتر اسمه معنا بالبلد صعب تفيق صاحي ومن كتر الهموم انت ولا تصعب بالك يصحى فاضي ففقت زي كل يوم ملحوق مشغول عالفاضي تقول مسروق الناس بتدور عليك العادي صار فايت لي 100 مكالمة فيش ولا فايدة غير اخبر بيتي فبفضل اضل بالبيت ولا حتى اشغل بالي لا ايش

اليوم بكير طالع عالتمرين، عنا عرض برام الله فلازم تكون جاهزين، وبما انه فيش سيارة الحل كان الباص، بس عنا هون بالحارة فيش محطة ما تنساش، فبركب عاجري باص نمر 11 بوفر علي وبوصل ببلاش، ما نعاطل عن العمل مش لاني عاطل بيعمل.

فقت من الحلم كان معي مليون دولار بعد شواكل بالجرورة عب السيارة صلت المحظوظين هون اللي قدروا يكملوا تعليمهم فمن روتين يوم الجامعة أنا جاي أعطيك صور افتح الشنطة قلي بدك تتفتشلت عشان عربي قلي كله بتفتشلت طب ابوكي